0: جيت وعالدار ومرقت لعنا مشوار خليكن انت.
1: We give you that pleasure feeling. TRL Pleasure Radio.